0: أهومي
1: اشتقنا للبيت
0: وطني مان
2: حمارة كر
3: نشتب فيه
4: من بيريا خاني خقري
5: مايا كوجا
2: كر
6: كولو
0: نينوب
2: مي فاميليا